0: فايتو نايس باوتيا نوتيا ناندي ونوني بني ابيو يا رادم سامبيكي ولو تنا نفروانا مدبني جوما باس ينو دامي نقوضا ماروندا
1: O que eu vou estar a cozinhar hoje?